التلفزة في كل شيء يختص بالإبداع للإذاعة والتلفزة. أما برنامج مسرح الرواد فليس من مستطاعه أن يؤدي.

0: متعدد ایلیونت فهناکی سمعت آهاتی بلشت ترجمه بعد ايش بدك عم تبكي بلا تفوز ومدري تذكري اخر مره من 15 سنه يوم ما كنا في الغرفه الزرقاء
1: حابا هنا هو عم قطع اتحابا اقل من الاسابيب
0: تتذكري اخر ليله قضيناها سوا كان في سكران ضلع كثير بصدري وبعثتي له بالسربه وسلم كل عيونك تتلاقى ببعض كل ما العيون بتتلاقى ببعض وقت راد انه يمثل لك نهديك بحني انت اختفيتي فجأة من حوالي 15 سنة
1: انا عمري نسيت موقو ايدين اسموس اكسايدمو حبر دماء دقال كسبا ودميسا انا نهيك يتمسنا ومتان بابا بابا اينا قيتي كوام سنة خرقا كلاسي سانغابين لماي كبت حالي ما تتخلص مايا بحير المال هي مغلوخة
0: لم بلشت أشرب لكن مو منشان أهلك حالي بالحنين ما بشرب منشان أنسى ولكن منشان أتذكر إنه مني أرى
1: بتبعص خشب قرنا إتوا دررن دمانكو مبوبوها يا خورسة تتعقهم إلى مراقبة صغر المغرب أنا خليلتكم مغمتا لما أغنبينكم لعد مغمتو لا يقبك ولا يسعدي سمتا للأهل
0: بكرة رح بغاك أول عيش الحنفية ما رح بقدر أتحمل إن نسيت وشك

مش عارف اني مستمر بالحياة بالشيء، ما عاد له طعمي اني اكل اشرب على الاطلاق. رح احط ايدي بيدك وافتح عيوني.